don't know why I did. مخبر كل حاجة وانت خبر خير. I don't know why I care. وانا عندك عادي مثل واحد غير. كله عندك pain chain بس ما بيدين insane. I'm human بس